0: موضبة. غسينا أين نموزين ننجي باكم دو أي تازب والي
1: تازب أين نموزين مين موالي
0: هوزيك سو مطم ليري
1: مطم ليتري ممسوبين
0: مطم ليتري
1: ليتري
0: مدودني أين سنجنري بسي